وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

قالوا حلاة الصدفة مو يومية، يومين ما شفتك عظم.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: علشان ذكرى تفضل عايشة معانا.
1: اتجمعنا كلنا في مبادرة مستشفى 500 500، متجمعين على الخير علشان نجهز جناح لمرضى السرطان باسم أحمد زكي. صدقة جارية عن الروح.
2: وزي ما أسعد الناس وهو عايش، هيكون السبب في علاج الناس وتخفيف ألمهم النهارده.
1: مبادرة 500 500، يا رب دايما متجمعين على الخير.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوأ.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عن كاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: Aziz merhaba.
1: Ankara FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: جريس دخلك شو جايبك هلا؟ عساس جاي بعد يومين.
1: اوف جو طربق على قلبي بلندن، شتي وسقعه وغيم. ودخلك؟ لوين رايح دالق كل هالريحه عليك؟
0: عند الخضرجه.
1: ايه عال جيب معك شكيلو افندي تنبل ريقنا فيه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: FM Ankawa.
1: نوترين بروغرامي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

أوقاتكم سعيدة لكل حدا عم يسمعنا عبر موجتنا 97.7 راديو عنكاوا. نحنا بلشنا معكم صارت الساعة 7. أكيد بدنا نقول مساء الخير وين ما كنتوا عم تسمعونا، نحنا صرنا معكم على الهواء.

مثل ما تعودتوا مع كل نهاية أسبوع عم نطلع عليكم ضمن برنامج استديو 7 لنحكي نحن وياكم ونتناقش بموضوع حلقة لنحكي فيها طبعا خارج الصندوق، ومن بعدها منروح لأخبار الترند ومنشوف أحدث الإصدارات الفنية، ومن بعدها منروح لتحت الضوء لنعرف آخر الأخبار المحلية، ومن بعدها منرجع للزمن الجميل والزمن العتيق يلي دايما في عنا أغنية بتضل حاضرة بوجداننا وبذاكرتنا، ومنروح للأغنية المنسية. أما هلأ خلونا نسمع أغنية من عند ريبين.

يعني بصراحة للأمانة أنا أول ما سمعت الأغنية فكرت أغنية لراغب علامة، نسيني الدنيا نسيني العالم، حسيت نفس اللحن. واليوم في معنا كمان من الأخبار الفنية مع الفنان راغب علامة وأحدث إصداراته الفنية. بدي أقول مساء الخير لكل حد عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك، يسعد أوقاتكم جميعا. وخليني أذكركم بأنه معنا بغرفة الإخراج مثل ما تعودتوا دايما ريبين عسكر، وأنا معكم بالأعداد والتقديم الياس ديراني. خليني لكم أيضا كل الشكر لمطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين، بنهاية الحلقة بيكون في عنا فائز. وخليني كمان أقول أنه فيكم تتواصلوا معنا مباشرة عبر خدمة الواتساب المتاحة عبر كورك على 0750-38-0333 وآسيا سيل على الرقم 0770-30-800-333. أكيد نحن ناطرين نتواصلكم المباشر معنا لنحكي ونتناقش بموضوع حلقتنا يلي رح نفتح أكيد فقرات حلقتنا لليوم بعد شوي. خلينا نسمع أكيد أغنية من عند ريبين ومن بعدها لنبلش نحن وياكم فقرات برنامجنا. بس خليني أقول شغلة قبل ما نسمع الأغنية، بأنه بدي أعتذر من جميع المتصلين يلي بيحاولوا يتواصلوا معنا ما بقدر لحق أخذ اتصالاتكم، ولكن بسبب الضغط الكتير كبير يلي بيكون على الاتصالات هي أول شغلة. وتاني شغلة في بعض الأسامي أنا بعرف اسم العيلة، فللأمان لك أنا حطيت قدامي ورقة مشان أكتب كمان اسم العيلة لأنه عم بيصير في عندي خربطة بهذا الموضوع.

بدنا نوجه تحيات مسائية أكيد لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك. بدنا نقول مساء الخير للمتابعة الدائمة نور إسماعيل، تحياتي لك يا نور. عم تقول مساء النور والسرور، تحياتي لك. هيام كمان يسعد لي هالمساء يا هيام، عم تقول مرحبا كيفك، أنا تمام بألف خير وناطر اسمع اليوم صوتك يا هيام. أبو ياسر كمان عم يمسي علينا، ويسام كمان بدنا نقول لك يسعد لي مساك وأوقاتك سعيدة يا رب. ويسام أكيد ناطرين نسمع اليوم اتصالك، ومساء الخير اكيد لابو ياسر عم بيقول يسعد مساكم منور استاذ الياس، تحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. بدي اوجه كمان تحيات غاليه كمان على قلبي لاصدقائي اللي بيسمعونا، لزاهر وبشار وزميلتنا الاعلاميه مانيتا، كمان تحياتنا لك ولكل حدا عم يتابعنا هالغنيه لكم.

بدي أقول شكر كتير كبير لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات. نحن كتير أنا بكون سعيد عن جد لما بشوف تفاعل كتير كبير. أنا بعرف في كتير عالم بتسمعنا ولكن بنبسط وبكون سعيد جدا لما بشوف تعليقاتكم الحلوة. بدي أقول مساء الخير لوفاء، عم بتقول مساء الخير أستاذ الياس، كيفك؟ أنا تمام بألف خير ومشتاق لكم، أكيد مشتاق أسمع أصواتكم. نشتمان عم تمسي علينا، عم تقول مساء الخير منور أحلى وأجمل الياس. أبو ياسر عم بيقول بدي مسي على الغالي فادي قروشان وزينب وغاندي، أكيد تحياتي لكل الشباب والصبايا ولكل حدا عم يتابعنا، لكل حدا عم يسمعنا ولكل حدا بيشارك معنا، أكيد تحياتي لكم جميعا. يلا نروح نسمع أغنية.

0: يا الله يا ربين، الله على الأغاني الحلوة. اليوم أكيد خميسنا الونيس، والخميس اللي بيحلى بسماها الأغاني الحلوة. ما بدي طول كتير على المتصلين لأنه عم يتوارد لإلنا، عم يجينا اتصالات. أكيد بدنا نوجه لهم كل التحيات. خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة مثل ما تعودتوا، خارج الصندوق. منبلش دغري بالسؤال. يلا طيب، لأخبركم على سؤال حلقتنا اليوم. يعني أكيد الفن، ولا خلينا نقول الموسيقى، هي من أجمل الفنون، ومثل ما بيقولوا هي لغة الشعوب يلي نحن كلياتنا. حتى لو ما كتير بتفهم الكلام، فأكيد الموسيقى هي يلي غذاء الروح، يلي بتوصلك وبتوصل يمكن كل الأحاسيس والمشاعر، إن كانت حزينة وإن كانت يعني مفرحة. ولكن في فن آخر غير التمثيل والدراما، عنا فن موجود بحياتنا وهو من الفنون القديمة جدا، فن الرسم. اليوم بدنا نحكي عن الرسم، وبدنا نحكي اليوم عن المواهب الرسم، بدنا نحكي عن الفنانين وعن حقوقهم، بدنا نحكي عن خلينا نقول هل دراسة الرسم بتصنع فنان عن جد بحياتنا، أم الفنان الحقيقي بيولد مع الموهبة الرسم بدون ما يكون ويدخل أكاديميات، بدون ما يتعلم قواعد الرسم، بدون ما يكون في معاهد لحتى تعلمه. وهل قيمة اللوحة بتجي من جمالها أم من اسم الفنان؟ يعني في كتير أحيانا لوحات مننبهر بس لأنه اسم الفنان هو مشهور وعنده يمكن يعني اسم بهذا المجال. خلينا نأخذ أول اتصال معنا لليوم، وبدنا نقول مساء الخير لنور.
1: هلا برياس، شونك؟
0: والله تمام، أخبارك يا نور؟
1: هيك أنا بخير الحمد لله، وانت شلونك؟ نهاية أسبوع سعيدة عليك.
0: أو على الجميع يا رب. نور خبرينا أول شيء، كيف الأسبوع معك؟ كيف مرة؟ شلون الأخبار؟ إن شاء الله أموركم كلها بخير.
1: الحمد لله زين، الحمد لله. والجو شوية صار أبرد يعني صح من هذيك الأيام السابقة.
0: 100% خاصة المساء، هيك تقريبا على الساعة 8 المساء عم بيصير الجو حلو يعني، وخاصة هيك التمشاية
1: خمسة الفجر. أيوه بالليل هم كلش طيب الجو، بس هاي الظهر شوية بعد الشمس حارة.
0: أكيد أكيد، هذا مشان البلح، مشان تمر العراق.
1: لا حنختص بالصيف فرحاني.
0: أكيد، يلا إن شاء الله يا رب موسم خير على الجميع يا رب.
1: إن شاء الله، آمين يا ربي
0: يا رب. نور اليوم عم نحكي عن فن وهو من الفنون الرائعة جدا بالنسبة لي، أنا لإلي كتير بحبه، هو فن الرسم. برأيك الرسم يدرس يعني، ولا بيولد الرسام موهبته من لحظة الولادة، بيولد إنه هو رسام؟ شو رأيك؟
1: أنا يعني رأيي إنه موهبة من هو صغير عنده موهبة ببيت الرسم، فيحب يتعلم الرسم أكثر، هم يدرسها حتى يتعلم أكثر وأكثر، لأن هي موهبتها، موهبة الشخص. إيه، فمنه خلال إنه موهبته حتى يحب يتعمق ويدرس ويتعلم أكثر أكثر عن الرسم حتى يكون رسام مبدع. وأكيد رسمه راح يكون كلش مبدع، يبين رسمه إنه من خلال هذا مع الفلان فنان.
0: طيب سؤال نور، أنا بدي أقول لك برأيك دراسة، إذا الشخص ما هو فنان يعني ما عنده هالموهبة ولكن فات معاهد ودرس الرسم، هل برأيك في عنده الروح، في عنده خلينا نقول الإحساس لوحة الفنان، ولا بتحسي لا تختلف عن أحاسيس الفنان يلي ما هو دارس المعهد؟
1: يعني هو أكيد من يدرس راح يتعلم وراح يتسمى، تصور يكون عنده موهبة مثل ما هو موهبة، ما هو مثل منذ الصغر يعني عنده موهبة الرسم، راح يكون أكثر مشجع ونشيط للرسم. جزء هو دخل درس يعني وتعلم صح، بس ما أتصور يكون مثل ما هو عنده موهبة من هو صغير.
0: لأنه في أشخاص هي عنده حب، يعني أنا بحب أرسم ولكن ما بعرف القواعد الرسم.
1: إيه، فيدخلون يتعلمون الرسم. إيه، بس اللي عنده موهبة أكيد يكون أكثر
0: في شيء مميز أكثر،
1: وجوز رسمه حتى رسمه تشوف يطلع بداعة أكثر يعني.
0: صح صح،
1: كلش حلو.
0: صح 100%.
1: هاي رأيي.
0: وبتوقع يمكن كلياتنا نحن كأطفال يعني من بدايتنا نحن كأطفال منبلش بقى نرسم، منبلش أحيانا منلون، فبتحسي يعني الرسم هو فن، فعلا فن حقيقي لكلياتنا. يعني كلياتنا ما بتوقع يمكن ما حدا رسم من هو وصغير.
1: أكيد
0: كلياتنا رسمنا، كلياتنا اللي بغلنا.
1: بنتي هاي سنتي انت بترسم تشغبط، هي 6 سنوات عمرها،
0: الله يحمي.
1: تجي تقولي ما رسمت، أقول لها الله كلش حلو، هاني أشجعها. احتمال هاي بنت كبر يكون عندها موهبة
0: صح
1: الرسم.
0: صح
1: يعني
0: صح،
1: أنت أشوفها كلش تحب الرسم.
0: برافو
1: والتلوين.
0: برافو، ممكن تخليها تكفي معهد، ممكن تخليها تكفي معهد وتدرس رسم.
1: إذا كان عنده هذا الموهبة إيه ليش لا؟
0: برافو برافو كتير حلو.
1: إيه.
0: شكرا.
1: فخلي بعد نشوفها خلي تكبر وأشوفها راح تكون هي هاي موهبتها ونشوف.
0: يا رب إن شاء الله إن شاء الله يا رب. إيه. يا رب يا نور الله يحمي لك إياها وتسلمي لي ويبعث لها أيام حلوة.
1: شكرا الله
0: هلا
1: يحفظك.
0: فيك.
1: هلا شكرا
0: سلامة.
1: مع السلامة.
0: هلا عيوني هلا باي باي باي. طبعا كل التحيات اكيد لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات. بدي مسي على هلا تحياتي لك عم تمسي علينا عم تقول مساء النور استاذ الياس بتجنوا. ناديه كمان تحياتي لك عم تقول مساء الورد والياسمين تحياتي لك كمان يا ناديه. خليني اذكركم مستمعينا بارقام التواصل المباشره معنا عبر خدمه الواتساب على كرك على 0750330333 واسسل على الرقم 0773833. خلينا ناخذ ايضا اتصال اخر بدنا نقول الو
2: الو
0: الو يسعد لي مساك.
2: شلونك استاذ
0: الياس؟ اهلا وسهلا فيك وسام.
2: اي نعم
0: وسام.
2: شلونك اخبارك؟
0: طمني عنك وسام. انا ليك حطيت دائما الاسم العيله والاسم يعني وسام عبد السلام خلاص صرت اعرفكم هيك احسن.
2: ايه حطيت
0: هلا في بعض المتصلين بس
2: على الفيسبوك غير شكل.
0: هلا ما بيهم المهم اني انا اكون عم بعرف اسم العائله عم سوي لهم خربطه. سيد وسام خبرنا اول شيء كيف نهايه الاسبوع معك؟
2: والله منيح من الشغل على البيت البيت على الشغل.
0: هي حياتنا هي حياتنا الحمد لله.
2: ايه الف مره.
0: ايه والله وسام هات لشوف انت وصغير كنت ترسم؟
2: صدق ما كنا نرسم بس يعني كنا بالمدرسة من نروح يعني لازم عندنا امتحان الرسم عاد نحن ناخذ من البيت مرسومة وكاملة بس تكتب الاسم وتمام
0: بس خالص. طيب برأيك دراسة الرسم بتصنع فنان؟
2: اي نعم يعني شو مثلا هو يعني صغير مثلا اذا يريد يرسم او مثلا يدق مثلا بيانو او شيء يعني من البداية هو عنده
0: الروح
2: موهبة يريد يسوي. من هذول الصغار هسه اشوفهم ماسك الجدر وطب طب طب يعني يريد يتعلم
0: يتعلم الموسيقى مثلا. مية بالمية
2: الموهبة
0: صحيح. صحيح صحيح. شكرا لك سيد وسام بدي اتمنى لك نهاية اسبوع سعيد معنا. تحياتي لك.
2: شكرا هلا
0: فيك. باي باي باي. إذن مستمعينا أكيد ناطرين تواصلكم المباشر معنا. ما بعرف إذا جاهزة أغنية من عندك ربيم. يلا بنسمع أغنية وبعدها بنرجع.

0: وبدنا نقول مساء الخير.
1: الو
0: نطرتك كتير.
1: عادي ما مشكلة.
0: سمعتي الأغاني معنا ولا ما سمعتيهم؟
1: ايه
0: انطرفت
1: معاكم.
0: راح عليك ولا سمعتيهم؟ انا قلت هلا المدام وفاء رح تقول يلا يلا وينكم. اخبارك طمنيني عنك.
1: الحمد لله الحمد لله ماشي الحال.
0: نشكر الله. هاتي لشوف خبرينا اليوم شو عاملين اكل مدام وفاء.
1: صندوق تمن ومرق.
0: اه صح والف هنا.

0: الله يعافيك عن صبر ويانا.
1: يلا زايد يعني فيني اجي هلا بعد الحلقة؟
0: بقنا تجي هالساعتك إلا كنا وخلصنا
1: تجي
0: تأكل جديد أكل جديد
1: لك دخيل قلبك إن شاء الله بيتكن على طول عامر
0: حبيبي
1: لك تسلمي لي خلي قلبك مدام وفاء اليوم عم نحكي عن الرسم وعم نحكي عن دراسة الرسم برأيك دراسة الرسم بتصنع فنان؟
0: ايه بتصنع فنان ليش لا؟ تعلمك تقنية والمهارة وشوية شوية واحد يتعلم على الرسم وبعدين يطور نفسه بالألوان وبالرسم وبالتصبيغ وبالخطوط وبالشغلات وبعدين شوية يطور ويصير فنان وينجح طيب إذا ظل مستمر ينجح
1: برأيك هل ممكن الموهبة بتكفي لحالها يعني شخص مثلا موهوب ممكن يعمل مثلا لوحات فنية هل يطلق عليه أنه هو فنان ولا لازم يدرس حتى نقول عنه فنان يعني لازم يعرف
0: لازم يدرس حتى يعني الموهبة اللي عنده ودراسته تزيد موهبته أكثر
1: تمام طيب وسؤال أخير برأيك قيمة اللوحة أحيانا العالم بتقيم اللوحة على اسم الفنان لأنه هذا الفنان مشهور فبيقولوا واو اللوحة تبعه كتير حلوة وغالية لأنه اسمه مشهور ولا لا لازم قيمة اللوحة على حسب جمالها هي هل هي عن جد تستحق التقييم يعني والإثناء عليها ولا لا أنه الاسم لحال واللوحة لحال أنت شو بتقولي بالنسبة لهذا الموضوع
0: لا الصورة لحالة
1: ما دخل ما بتتعلق
0: بال... لحالة جمالها أكو صور يعني مرسومة يعني شيء يعني خبل
1: صح
0: هو الفنان فنان هو اللي هو شخصيته هو كيان له احترام الفنان هو الفنان بس الرسم أشقد يبدأ بالرسم أشقد تظهر شهرته أكثر
1: صح مثله مثل الغناء يعني في فنانين مثلا أسماء كبيرة ولكن أحيانا بينزلوا أغنية معنى حلوة يعني فينا نقول عن الغنية ما حلوة بس اسم الفنان اسم فنان عرفتي كيف فعلا معك حق معك حق تحياتي لك مدام وفاء نحن سعيدين جدا بتواصلك ورأيك معنا تحياتي لك أهلا فيك سلامات بالله طبعا خلينا نقول مساء الخير لروز عم تمسي علينا عم تقول مساء الورد والياسمين منور ليا شكرا لك يا روز تحياتي لك وما بعرف نروح للفقرة الثانية يلا خلينا نروح للفقرة الثانية وفقرتنا الثانية مثل ما تعودتوا دايما توب ترند شو في عنا اخبار لليوم واول خبر نسمع يلا لما ناخذ اتصال منه جانا اتصال على السريع الو
2: مساء الخير اخي لياس
1: مساء الورد
2: شلونك؟
1: ألف خير أنا نوزاد؟
2: إيه نعم نوزاد
1: نوزاد بس اسم العيلة ما علي تذكرني فيه يعمل معروف
2: عقراوي
1: عقر إيه صح إيه صح والله حقك علي تمني عنك نوزاد والله حقك
2: والله هلا اتصلت فيك على الكورك هيك ما تعرف الكنية تبعي دائما بتصل عليك على الواتساب
1: صحيح مشان هيك أنت عم تخربطني عم تعملها فيني يا نوزاد الله يسامحك بألف خير والله طمني انت كيف امورك كيف شغلك
2: الله يخليك الله يحفظك
1: الله يسلمك نوزاد انا بحب اكيد رايك ودايما بضيف شيء لبرنامجنا خبرنا اليوم عن الرسم اليوم عم نحكي عنه برايك الرسم يدرس وبيصنع فنان
2: والله هو لازم يدرس حتى يصنع من عنده فنان ومرات تجي عن طريق الموهبة همينة بس الموهبة ما تكتمل إلا عن طريق الدراسة لأن راح يأخذ فكرة همينة من الدراسة عن موهبته راح يضيف غير شغلات همينة اللي مو ببالة عن طريق الدراسة راح تجي بباله وراح يصير أكيد رسام وفنان بالمستقبل
1: يعني في قواعد بتحس أساسية للرسم فلازم الفنان يتبع هي القواعد أحيانا بلوحاته حتى لو عنده

في مساء عنكاوي تفوح منه رائحة الأرض وتتمازج فيه ألوان العناقيد مع فرح الناس، انطلقت مساء الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي فعاليات مهرجان سلة العنب الذي نظمته قائم مقامية قضاء عنكاوة وفيستيفال عنكاوة في مزرعة الشاب سلوان سردار ساك النموذجية في قضاء عنكاوة، ليكون احتفاء بالأرض وخيراتها ورسالة جميلة تؤكد أن هذه المدينة ما زالت تنبض بالزراعة والتراث والمحبة.

0: جاء افتتاح المهرجان بحضور ومباركة السادة الأساقفة الأجلاء وبمشاركة محافظ أربيل السيد أوميت خوشناو إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وسط حضور واسع من أهالي عنكاوة الذين شاركوا هذا العرس الزراعي والتراثي.
1: بناي خوي جورو مهربان حمله كان بخير بن اور خوش حالين او اواريا لعنكاوي خوشويست جاري شديكا فيستيفالي تري دكريتا وكا دوتياري شي نموني شاركه مان وعنكاوي خوشويست مان كاك سلوان بين زمين صالا وفيستيفالا دكاتا وكا فيستيفالي تريا بتاكيد ودلالتي جرينجيداني حكومه ياريمي كردستان بهمو كرتا زياوازا كان بتايبت تر كرتي كشتوكالي نشان داتن كعنكاوا و دشتی برانتی و او ناوسیام بشه چی گرنگ ولا و برهنان و برهمهنانی بروبوم کشتوکال یکان و بروبومی زوتیاران بلان بداخه ولا سالانی را بردو به هر حکاری بیتن لکردستان او کرتا پاش رسونی بخوا بینی بلان لبرنامکانی حکومت یاریمی کردستان کابینه نویم لستراتیجیتی زنابی سرگ وزیران که رونه لبو خلچی کردستان چند گرنجی به کرتی کشتوکالی دیوان او فستیوالش دلالتی گرنجیدانی حکومت و برهمی ناوخوی خومن نشان دادتن که پینزمی ساله لعنکاوه انزام دادرتن وی رای دسخوشی لزوتیاری نمونهی شارکه من که اکسلوان که او کاردکاتن دلالتی اوی وکو باسم کر پیجوتونی او کرته لگلاوش دا گرنجیدانی حکومتا امید دکه این نمونه انزور بیتن و اصایش خورک ل کردستان د پاریز راو بیتن که یک چگل بنما اساس یکانی کارکانی حکومت به همو زورک پشتیوانی لو زوره کارانه دکین و را دس خوشی کردن سپاس همو اوانش دکین که براستی ل فستیوال کده بشداری دکن و به تایبتی ل بابتی تری دبینین سالانه پیژوسونی زور به خود دبینیتن استوین ما ایشان کرد بو پیمایا نزیک به 15 زوری تری که او رنگ امو کو بکارینر حولاتیان تنها یک زوری لیه بزنین، چند زوری چی بزنین؟ بلام، اوی که کراوه مطربه کردن و بخیو کردن و دواتر برامینانی ایشالله خواهی گوره برکتی دخاته و او کار بردوامی ده بیتن و حکومتش پشتیوانی لو زوره کاران دکاته.
0: كان للعنب حكاية أخرى في هذا المهرجان، إذ احتضنت أروقة المزرعة أكثر من 52 نوعا من العنب بألوانه وأشكاله ومذاقاته المختلفة في مشهد يروي بوضوح حجم التنوع الذي تستطيع أن تمنحه أرض عنكاوة حين تجد من يرعاها ويؤمن بعطائها.
2: قاعد شريطة كبيرة في شرن ثيلوخن أي شولد إديو كما أود لهم يقرأ سلوان إلى خا ما زلت يرخت في ثيلة طالا من بابواثن وسواواثن ناشد عنكاوة هر ناشو مزارعين يوا بالخيوة قاود أراثو ومن بيرد أراثو عيشيوة وديوم أخني مقع عن كواي التنشوهارة قاود سلوان وحسقوخ لأيدي وطلبوغ من نيتة أزل القامة بش قاود مقدومة أيشو لحلوية طالد عن كاوة وتشمد عن كاوة وطالد عن كواي وطالد سوليتوثا وطالد أربل وطالد أثر كردستان وعراق.
0: ولم تتوقف حكاية الخير عند العنب، بل امتدت إلى منتجات أخرى من خيرات الأرض، بينها أنواع مختلفة من العسل والخل ودبس الرمان والبيض، إلى جانب أركان متنوعة للمأكولات الشعبية التي استحضرت نكهة الأمس وذاكرة البيوت القديمة وعكست جانبا أصيلا من تراث عنكاوة وعادات أهلها.
3: كبيرة شكر راديو عنكاوة كمودالا دعاية كبيرة هاي بسيمة، وشكر غيثي ثوخن الفستيفال خمسة سلثد أنوة وفي فستيفال إليبن بجزودة من 53 نوع أنوة عرض ودلان ودلان بج من نصر نوع أنوة خاثة أشاتة وكله بلقوا ليوه. وشكرا كل علم الداني الثيل وشكرا أي دعم الثيل طالا ومن كل مسؤولين الدولة وهاي بسيمة كله وهمينا من ريشانة إيتك كله ثيل وهاي بسيمة كله.
0: كما ازدانت أجواء المهرجان بأركان ترفيهية أضافت إلى المكان روحا من الفرح لتلتقي في مساحة واحدة، الأرض بالإنسان والزراعة بالتراث والعمل بالفرح.
4: مشينا براديو عنكاوة اديو مشاركة ودلن قاوت مهرجان مدخ لعد عدد انوة او مهرجان سرد عنب قاوت مقاطعة نمو 8 ضد أخونا سلوان سردار ساكا خميهرجان كبيرة بسيميوة أخني أول شاتم شركوخ ك ودلن زوتاث تشيكر ودقبتا خميهرجان كبيرة بسيما مشروك له قاوية كبيرة ناش دخت دخازو غنو إيثن مشو تبان من أمرغ مشاركين كبيرة ك ود ات من ديانة كيبا أود لو عرض تمزبونه والمندي المندي المميز قاعد المهرجان انه دخازخ انه اتو 53 انواع من انواع واشكال انواع واني انواع احتمال اول مره خازخ له او اول مره شموخ بقاو لانه اخني ليبي يقول خكمه انواع انواع انه تزرخوا له قاعد بيتها كدليث انواع كمدخوا على صابات او خكمه انواع متواجدين وموجود يا قاشوق لكن ده دخازخ انه اخني انواع يعني اني كبيرة من إنو ديثن آخر أول مرة شمقاو أو أول مرة خازخلو وخا يعني بحقوثة خا مهرجان كبيرة إنه دخازخ ناشي جانان مر أمرخ سلعي جانان كبيرة ود خازخ شكل بصيخ ناشي بصيخ كادة هذه مهرجان خمدي كبيرة بس يمي الكود خاز ناشي بصيخه وآيت دائما كبسخد من خازد ناشي بصيخ كله هموخ كازر قحرخ كازر بلا خاز إنه أخني خا من مهرجان المهرجانات خازو خادخ من تيانا ناشي كبيرة كسولاي جميع كمشو تباني كبير مشاركين كبيرة لكن خمدي كبيرة بسيمه لأنه خازد خاوجه طيب مخواثو خموخ آني تقوم شاركي قاود مهرجان خمدي كبيرة مبصخان وخمدي كبيرة بسيمه له وراديو عنكاوا دائما التا خبصما بريشا أو بدخل خبص ما برشتها قاعد كل دكتا دائما متواجدي لمنا ودائما قم شركانا ودائما قم مبصخ البواثا دائما قالا قم طيالة دهت كان دخل راديو عنكاوة قالد نشواثني لا قالد قالني لأخي تنشواثا قالد نشواثني لو شاميل وقاود دكواثا خنة هايتون كبيرة بس هي مقاود مشاركوخن منا وقاود غزايوخن وقبصخوخ كخازوخ لغما يدخونا فابيان دائما متواجدي منا دائما قالا ليدو قاد ناثني شينا ثيلوخ كبيرة عزيز أهلا وسهلا.
0: مهرجان سلة العنب ليس مجرد فعالية لعرض المحاصيل بل هو صورة مشرقة عن إرادة الشباب حين يختارون أن يجعلوا من الأرض مشروعا للحياة ومن الزراعة جسرا يصل الماضي بالمستقبل وهو أيضا تحية وفاء لكل مزارع يضع يديه في التراب ثم ينتظر بصبر أن تعود إليه الأرض بعناقيد من الخير.
5: صراحة فد يوم كلش جميل يعني إقبال جيد جدا وناس مثقفة يعني فد يوم عظيم صراحة ما كنت أتوقع أول مرة جيد وشارك فد شيء عظيم شفته بصراحة بعد شو أقول ما أعرف أشكرك شكرا جزيلا.
6: هذا النموذج من المحاصيل الزراعية الموجودة في عنكاوة هذا نموذج يدل بأنه عنكاوة كانت لها قدرات زراعية وفلاحية عنكاوة كان لديه إنتاجات زراعية مختلفة كانت تسهم في صناعات محلية اختفت في هذه السنوات الأخيرة لكن من الممكن كاكا سلوان قدر أن يستطيع أن إنتاج أكثر من 52 نوع من العنب المحلي وبطرق زراعية أكاديمية وبطرق جيدة. هذا النموذج اللي شاهدتموه اليوم في عنكاوة هو نموذج لفلاح عنكاوي استطاع أن ينتج هذه المحاصيل التي تدخل في صناعات محلية متعددة وهو بحاجة إلى دعم من وزارة الزراعة في حكومة الإقليم وحكومة الإقليم لأنه رعاية هذه المهرجان هو من قبل القائم المقامي والقائم المقامي يجب أن تساهم في أن يكون هناك أكثر من هذا النوع من المحاصيل الزراعية لعدة جوانب لأنه لم تبقى هذه الأراضي الزراعية كما كانت سابقا واليوم بحاجة أن تكون هناك نماذج لمحاصيل صغيرة ومشاريع صغيرة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي لبلدة عنكاوة. طبعا تلقي قارة رابع جاود راديو عنكاوة اتلن خمندي رابا بأنه آدي أذعيدة يعني آدي في الصبال طبايج بريا كشا تقو عنكاوة دي للدليل بأنه أراث عنكاوة اتن يرطوثة كبيرة هو اتن كبيرة من محاصيل زريوال وعنكاوة وأما اثوة كبيرة آني ألي وقاو الصناعات مختلفة من مثلا حرق جراب آني من يعني فأي منتوج أي شاتة خمشة وبرعاية من قائمة مقامية عنكاوة كبيرة بأنه أخني هاي بنماطق البش يعني فلاحين خنة أخونا سلوان خا جوان خا يليب خلال أسرة 15 شنة سري شنة أو تخمدي طاوة بريخة خاز لأي نموذج بسخوثي لتا عنكا وكل عوائل عنكا وبسخوثي لتا كلا تكل شتابوثي تا كل مدبران دي إذب عنكا وتد أخني مهيروخ هادخ محشاري قاود عنكا وتد هاويبا أراثد عنكا وتبيشن كله بيشي زرية مغوردة وهما تغدلياتا وهيلانة عنكا كل تد أولا خا أجواء بسيمة تد هايبا كلا نعيش غمد أغدادة قاود آدي إقليمة وبالذوت عنكا ديلا مركز دد زراعي قاود أربل للعلم على الملتي ذلك عنكاوة قديم الزمان هم يا وخا كنترون رابا دزرقفة قاود منطقة كله ناشو دية آثي والعنكاوة تضمنطي وخط وصار دا خط وصار لتن التناني من ديانة إيبان تطوير وضعه اهتمام قاو كبيرة هايتون بسي نوزات بولس ريشان اشتابوتة سورايا يوذاع ومردوثة
7: كبيرة كبيرة بشينة في الأخن اديو قاوت عيبيس ديفالت أربيلة دت سلت إنوة كبيرة بصيخي يخدم الشركة يخدم عزيزا أخونا سلوان ودق مخه مقك تهه وألا موافق له قاوت أي تشهوة ومبارغ قاوت أنفير رد قاوت له أخني إتن تقريبا 53 أصنافة وإت بعد أصناف خنة أون لي مخيو بعد يعني بعد داخلت مزرعة لولي ويعني نشر ويدو كبيرة بس متال دخازوخ ناشت من كبيرة دكواثة دثية ودجميعة ودخازوخ لصالمو انه كله دبصيخة واي خمدي بسيمي الطالم نفس الوقت خبص خوفي لانه كلن دك جمعوخ بخدادة بيض فيستيفال كشاتا ودخازوخ اخدادة ودكودوخ مشاركة منا نفس الوقت كودوخ دعم طالت عزيزة سلوان ان شاء الله دائما هر اوقنها وخجميعة وبصيخة بخدادة ودائما اوغن من ديانا خاص بعنكاو لان صراحه عنكاو تستاهل اوغن هويا يعني بسخطه وهاويل انتاج الجانا وهمين طلبا انه ناش الجانا ادخل يعني ادي له دعم اوغن مشاريع يعني صدق يستاهلون
8: شاركت بمهرجان سله عنب منتجات صابون طبيعي وبتمنى الكل يجي يشوف ويشارك بالمهرجان وشكرا لكم وللاخ سلوان
0: وهكذا وبينما تتدلى عناقيد العنب تحت ضوء المساء تبدو عنكاوة وكأنها تقول من جديد إن الأرض التي أحبها أهلها لا تشيخ وإن الحقول التي تسكنها أيادي الشباب لا تعرف العطش ستبقى أرض عنكاوة خصبة بعطائها غنية بتنوعها جميلة بتراثها ما دام فيها من يؤمن بها ويزرع فيها حلماً ثم يترك للعناقيد أن تحكي حكاية النجاح. لراديو عنكاوة فابيان نوئيل.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

في مساء عنكاوي تفوح منه رائحة الأرض وتتمازج فيه ألوان العناقيد مع فرح الناس، انطلقت مساء الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي فعاليات مهرجان سلة العنب الذي نظمته قائم مقامية قضاء عنكاوة وفيستيفال عنكاوة في مزرعة الشاب سلوان سردار ساك النموذجية في قضاء عنكاوة، ليكون احتفاء بالأرض وخيراتها ورسالة جميلة تؤكد أن هذه المدينة ما زالت تنبض بالزراعة والتراث والمحبة.

0: جاء افتتاح المهرجان بحضور ومباركة السادة الأساقفة الأجلاء وبمشاركة محافظ أربيل السيد أوميت خوشناو إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وسط حضور واسع من أهالي عنكاوة الذين شاركوا هذا العرس الزراعي والتراثي.
1: بناي خوي جورو مهربان حمله كان بخير بن اور خوش حالين او اواريا لعنكاوي خوشويست جاري شديكا فيستيفالي تري دكريتا وكا دوتياري شي نموني شاركه مان وعنكاوي خوشويست مان كاك سلوان بين زمين صالا وفيستيفال دكاتا وكا فيستيفالي تريا بتاكيد ودلالتي جرينجيداني حكومه يريمي كردستان بهمو كرتا زياوازا كان بتايبت تر كرتي كشتوكالي نشان داتن كعنكاوا و دشتی برانتی و آونا و سیام بشه چی گرینگ ولی و برهنان و برهمینانی بر بوم کشتکالی کانو بر بومی زودیاران. بلام بداخ ولی سالانی را بردو به هر حکاری بیتن لکردستان آو کرتا پاشرسونی بخو بینی. بلام لبرنامه کانی حکومت یاریمی کردستان کابینه نویم لستراتیجیتی جنابی سرگ وزیران که رونه لب خالچی کردستان تند گرینجی به کرتی کشتکالی دیوار. او فستیوالش دلالتی گرنجیدانی حکومت و برهمی ناوخوی خومن نشان داداتن که پینزمی ساله لعنکاوا انزام دادرتن ویرای دسخوشی لزوتیاری نمونهی شارکه من که اکسلوان که او کاردکاتن دلالتی اوی وکو باسم کر پیجوتونی او کرته لگلاوش دا گرنجیدانی حکومتا امید دکه این نمونه انزور بیتن و اصایش خوراک لکردستان در پارز راو بیتن که یه چگل بنما اساس یکانی کارکانی حکومتا به همو زورک پشتیوانی لو زورک کارانه دکین و رای دست خوشی کردن سپاسی همو آوانش دکین که براستی لفستیوالکه در بشداری دکن و بتایبتی لبابتی تری دبینین سالانه پیشوسونی زور بخوا دبینیتن استاوینی معیشان کرد بو پیموایا نزیک به پنزا زوری تری اکی اوا رنگ اموکو بکارینر حولاتیان تنها یک زوری لی بزنین، چند زوری چی بزنین؟ بلام، اوی که کراوه مطربه کردن و بخیو کردن و دواتر برامینانی ایشالله خواهی گوره برکتی دخاته و او کار بردوامی ده بیتن و حکومتش پشتیوانی لو زوره کارانه دکن.
0: كان للعنب حكايه اخرى في هذا المهرجان، اذ احتضنت اروقه المزرعه اكثر من 52 نوعا من العنب بالوانه واشكاله ومذاقاته المختلفه في مشهد يروي بوضوح حجم التنوع الذي تستطيع ان تمنحه ارض عنكاوة حين تجد من يرعاها ويؤمن بعطائها.
2: قاعد شريطه كبيره في شدن ثيلوخن اي شولد ايديو كما اود لم يقرا سلوان الى خا ما زلت يرخت في ثلا طال من بابواثن وسواثن ناشد عنكاوة هر ناشو مزارعين يوا فالخيوة قاود أراثو ومن بيرد أراثو عيشيوة وديوم أخني مق عن كواي التنشوهارة قاود سلوان وكحسقوخ لأيدي وطلبوغ من نيتة أزل القامة بش قاود مقدومة أيشو لحلوية طالد عن كاوة وتشمد عن كاوة وطالد عن كواي وطالد سوليتوثا وطالد أربل وطالد أثر كردستان وعراق.
0: ولم تتوقف حكاية الخير عند العنب، بل امتدت إلى منتجات أخرى من خيرات الأرض، بينها أنواع مختلفة من العسل والخل ودبس الرمان والبيض، إلى جانب أركان متنوعة للمأكولات الشعبية التي استحضرت نكهة الأمس وذاكرة البيوت القديمة وعكست جانبا أصيلا من تراث عنكاوة وعادات أهلها.
3: كبيرة شكر راديو عنكاوة كمودالا دعاية كبيرة هاي بسيمة وشكر غيثي ثوخن الفستيفال خمسة سلثد أنوة وفي فستيفال إليفن بجزودة من 53 نوع أنوة عرض ودلان ودلان بج من نصر نوع أنوة خاثة أشاتة وكله بلقوا ليوه وشكرا كل علم الداني الثيل وشكرا أي دعم الثيل طالا ومن كل مسؤولين الدولة وهاي بسيمة كله وهمينا من ريشانة إيته كله ثيل وهاي بسيمة كله.
0: كما ازدانت أجواء المهرجان بأركان ترفيهية أضافت إلى المكان روحا من الفرح لتلتقي في مساحة واحدة الأرض بالإنسان والزراعة بالتراث والعمل بالفرح.
4: مشينا براديو عنكاوة اديو مشاركة ودلن قاوت مهرجان مدخ لعد عدد انوة او مهرجان سرد عنب قاوت مقاطعة نمو 8 ضد أخونا سلوان سردار ساكا خميهرجان كبيرة بسيميوة أخني أول شاتم شركوخ ك ودلن زوتاث تشيكر ودقبتا خميهرجان كبيرة بسيما مشروك له قاوية كبيرة ناش دخت دخازوغ نو إيثن مشو تبان من أمدوغ مشاركين كبيرة ك ود ات من ديانة كيبا أود لو عرض تمزبونه والمندي المندي المميز قاعد المهرجان انه دخازخ انه اتو 53 انواع من انواع واشكال انواع واني انواع احتمال اول مره خازخ له او اول مره شموخ بقاو لانه اخني ليبي يقول خكمه انواع انواع انه تزرخوا له قاعد بيثا كدليث انواع كمدخوا على صابات او خكمه انواع متواجدين وموجود يا قاشوق لكن ده دخازخ انه اخني انواع يعني اني كبيرة من إنو ديثن آخر أول مرة شمقاو أو أول مرة خازخلو وخا يعني بحقوثة خا مهرجان كبيرة إنه دخازخ ناشي جانان مرخ سوداي جانان كبيرة ود خازخ شكل بصيخ ناشي بصيخ كاد هذه مهرجان خمدي كبيرة بس يمي الكود خاز ناشي بصيخه وآيت دائما كبسخد من خازد ناشي بصيخ كله همو خكاز القحر خكاز بلا خاز إنه أخني خا من مهرجان المهرجانات خازوخ هذا منتي يعني ناشي كبيرة كسولاي جميع كمشوت بانك كبير مشاركين كبيرة لكن خمدي كبيرة بس يمه لأنه خازد خواجه طيب مخواته خمخ آني تقوم شاركي قاود مهرجان خمدي كبيرة مبصخان وخمدي كبيرة بس يمه له وراديو عنكاوا دائما انت خبصمة بريشة أو بدخل خبصمة بريشتها قاد كل دكتا دائما متواجد لمنا ودائما قم شاركانا دائما مفصخ البواثن دائما قالا قمت بياله ذات كان أخرى راديو عنكاوا قالد نشواثن لا قالد قالني لأخي تنشواثن قالد نشواثن لو شاميل وقاود دكواثا خنة هايتون كبيرة بس هي مقاود مشاركوخن منا وقاود غزايوخن وقبصخوخ كخازوخ لغما يدخونا فابيان دائما متواجد منا دائما قالا ليدو قاد ناثنيل شينا ثيلوخن كبيرة عزيز أهلا وسهلا.
0: مهرجان سلة العنب ليس مجرد فعالية لعرض المحاصيل بل هو صورة مشرقة عن إرادة الشباب حين يختارون أن يجعلوا من الأرض مشروعا للحياة ومن الزراعة جسرا يصل الماضي بالمستقبل وهو أيضا تحية وفاء لكل مزارع يضع يديه في التراب ثم ينتظر بصبر أن تعود إليه الأرض بعناقيد من الخير.
5: صراحة فد يوم كلش جميل يعني إقبال جيد جدا وناس مثقفة يعني فد يوم عظيم صراحة ما كنت أتوقع أول مرة جيد وشارك فد شيء عظيم شفته بصراحة بعد شو أقول ما أعرف أشكرك شكرا جزيلا.
6: هذا النموذج من المحاصيل الزراعية الموجودة في عنكاوا هذا نموذج يدل بأنه عنكاوا كانت لها قدرات زراعية وفلاحية عنكاوا كان لديه إنتاجات زراعية مختلفة كانت تسهم في صناعات محلية اختفت في هذه السنوات الأخيرة لكن من الممكن كاكا سلوان قدر أن يستطيع أن إنتاج أكثر من 52 نوع من العنب المحلي وبطرق زراعية أكاديمية وبطرق جيدة. هذا النموذج اللي شاهدتموه اليوم في عنكاوا هو نموذج لفلاح عنكاوي استطاع أن ينتج هذه المحاصيل التي تدخل في صناعات محلية متعددة وهو بحاجة إلى دعم من وزارة الزراعة في حكومة الإقليم وحكومة الإقليم لأنه رعاية هذه المهرجان هو من قبل القائم المقامي والقائم المقامي يجب أن تساهم في أن يكون هناك أكثر من هذا النوع من المحاصيل الزراعية لعدة جوانب لأنه لم تبقى هذه الأراضي الزراعية كما كانت سابقا واليوم بحاجة أن تكون هناك نماذج بمحاصيل صغيرة ومشاريع صغيرة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي لبلد عنكاوا. طبعا تلقي قارة رابع قاود راديو عنكاوا اتلن خمندي رابة بأنه آدي أذعيدة يعني آدي في الصبالة فايش بريا كشة تقو عنكاوا دي للدليل بأنه أراد عنكاوا اتن يرطوثة كبيرة هو اتن كبيرة من محاصيل زريوالو عنكاوا وأما أثوى كبيرة آني ألي وقاو الصناعات مختلفة من مثلا حرق جراب آني من يعني فأي منتوج أي شاتت خمشة وبرعاية من قائمة مقامية عنكاوا كبيرة بأنه أخني هاي بنماطق البش يعني فلاحين خنة خونا سلوان خا جوان قا يليه بخلال أسرة 15 شنة سري شنة أو تخمن دي طاوة بريخة خاز لأي نموذج بسخوثي لتا عنكا وكل عوائل عنكا وبسخوثي لتا كلا تكل شتابوثي تا كل مدبران دي إذب عنكا وتد أخني مهيروخ هادغ محشاري قاود عنكا وتد هاويبا أراثد عنكا وتبيشن كله بيشي زرية مغوردة وهما تغدلياتا وهيلانة عنكا كل تد أولا خا أجواء بسيمة تد هايبا كلا نعيش غمد وغدادة قاود آدي إقليمة وبالذوت عنكا ديلا مركز دد زراعي قاود أربل للعلم على الملتي ذلك عنكاوة قديم الزمان هم يا وخا كنترون رابا دزرقة قاود منطقة كله ناشو دية آثي والعنكاوة تضمنطي وخط وصار دا خط وصار لتن التناني من ديانة إيبن تطوير وضوه اهتمام قاو كبيرة هايتون بسي نوزات بولس ريشان اشتابوثة سورايا يوذاع ومردوثة
7: كبيرة كبيرة بشينة ثلاثين اديو قاوت اي بي ستيفالت اربيلة دت سلت انوة كبيرة بصيخي يخدم الشركة يخدم عزيزا اخونا سلوان ودق مخو مقك تهى وآلام وافق له قاوت اي تشهوة ومبارغ قاوت انبير رد قاوت له اخني اتن تقريبا 53 اصنافة وات بعد اصناف خنا اون لي مخيو بعد يعني بعد داخلت مزرعة لولي ويعني نشر ويدو كبيرة بس مطال دخازوخ ناشت من كبيرة دكواثة دثية ودجميعة ودخازوخ لصالمو انه كله دبصيخة واي خمدي بسيمي الطالم نفس الوقت خبص خوفي لانه كلن دك جمعوخ بخدادة بيض فيستيفال كشاتا ودخازوخ اخدادة ودكودوخ مشاركة منا نفس الوقت كودوخ دعم طالت عزيزة سلوان ان شاء الله دائما هر اوقنها وخجميعة وبصيخة وبخدادة ودائما اوغن من ديانا خاصه بعنكاو لان صراحه عنكاو تستاهل اوغن هويا يعني بسخطه وهاويل انتاج الجانا وهمين طلبا انه ناش الجانا ادخل يعني ادي له دعم اوغن مشاريع يعني صدق يستاهلون
8: شاركت بمهرجان سله عنب منتجات صابون طبيعي وبتمنى الكل يجي يشوف ويشارك بالمهرجان وشكرا لكم وللاخ سلوان.
0: وهكذا وبينما تتدلى عناقيد العنب تحت ضوء المساء تبدو عنكاوة وكأنها تقول من جديد إن الأرض التي أحبها أهلها لا تشيخ وإن الحقول التي تسكنها أيادي الشباب لا تعرف العطش. ستبقى أرض عنكاوة خصبة بعطائها غنية بتنوعها جميلة بتراثها ما دام فيها من يؤمن بها ويزرع فيها حلماً ثم يترك للعناقيد أن تحكي حكاية النجاح. لراديو عنكاوة فابيان نوئيل.

يبرسقا لدعنكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برسقا لدعنكاوا شؤوتشي بوينت شؤوت.

يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم سوف يتكلم عن ألم العيون. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام

0: كانت أجواء المهرجان بأركان ترفيهية أضافت إلى المكان روحا من الفرح، لتلتقي في مساحة واحدة الأرض بالإنسان والزراعة بالتراث والعمل بالفرح.
1: مشينا بعد يوم عن كوام اديو مشاركة ودلن قاود مهرجان مدخل عد عدد إنو أو مهرجان سرد عنب قاود مقاطعة نمو 8 ضد أخونا سلوان سردار ساكا خم مهرجان كبيرة بس يميوا أخني أول شاتة مشاركوخ ودلن زوتاثة شيكر ودقبتا خم مهرجان كبيرة بس يما مشاركو قاوية كبيرة ناش دخت دخازوغ نو إيثن مشو تبان من أمدوغ مشاركين كبيرة ود ات من ديانة كيبا أو دلو عرض تمزبونة والمندي المميز قاعد المهرجان انه بخازخ انه اتو 53 انواع من انواع واشكال انواع واني انواع احتمال اول مره خازخ له او اول مره شموخ بقاو لانه اخني ليبي يقول خكمه انواع انواع انه تزرخوا له قاعد بيتها كدليث انواع كمدخوا على صابات او خكمه انواع متواجدين او موجود يا قاشوق لكن ده خازخ انه اخني انواع يعني اني كبيرة من إنو ديثن آخر أول مرة شابو قاو أو أول مرة خازخلو وخا يعني بحقوثة خا مهرجان كبيرة إنه خازخ ناش جانان مد أمرو خسولاي جانان كبيرة ود خازخ شكل بصيخ ناش بصيخ كاد هذه مهرجان خمدي كبيرة بس يمي الكود خازد ناش بصيخه وآيت دائما كبسخد من خازد ناش بصيخ كله هموخ كازر قحرخ كازر بلا خاز إنو أخني خا من مهرجان المهرجانات خازوخ هادخ من ديانة ناشي كبيرة كسولاي جميعة كمشو تبانة كبير مشاركين كبيرة لكن خمدي كبيرة بس يمه لأنه خازد خاوجه طيب مخواتو خموخ آني تقوم شاركي قاود مهرجان خمدي كبيرة مبصخان وخمدي كبيرة بس يمه له وراديو عنكاوا دائما اتا خبصما بريشا أو بدخل خبصمة برشتها قاد كل دكتا دائما متواجد إلى منن ودائما قم شركانا ودائما مفصخ البواثا دائما قالا قم طبيالة دات كان دخل راديو عنكاوة قالد نشواثا إلى قالد قالني لأخي تنشواثا قالد نشواثا إلى شاميل وقاود دكواثا خنة هايتون كبيرة بس يم قاود مشاركوخن منن وقاود غزايوخن وقبصخوخ خازوخ لغا ما يدخونا فابيان دائما متواجد منن دائما قالا دي قاد ناثاني له شينا ثيلوخ كبيرة عزيز أهلا وسهلا.
0: مهرجان سلة العنب ليس مجرد فعالية لعرض المحاصيل بل هو صورة مشرقة عن إرادة الشباب حين يختارون أن يجعلوا من الأرض مشروعا للحياة ومن الزراعة جسرا يصل الماضي بالمستقبل وهو أيضا تحية وفاء لكل مزارع يضع يديه في التراب ثم ينتظر بصبر أن تعود إليه الأرض بعناقيد من الخير.
2: صراحة فد يوم كلش جميل يعني إقبال جيد جدا وناس مثقفة يعني فد يوم عظيم صراحة ما كنت أتوقع أول مرة جيد وشارك فد شيء عظيم شفته بصراحة بعد شو أقول ما أعرف أشكرك شكرا جزيلا.
3: هذا النموذج من المحاصيل الزراعية الموجودة في عنكاوة هذا نموذج يدل بأنه عنكاوة كانت لها قدرات زراعية وفلاحي عنكاوة كان لديه إنتاجات زراعية مختلفة كانت تسهم في صناعات محلية اختفت في هذه السنوات الأخيرة لكن من الممكن كاكا سلوان قدر أن يستطيع أن إنتاج أكثر من 52 نوع من العنب المحلي وبطرق زراعية أكاديمية وبطرق جيدة. هذا النموذج اللي شاهدتموه اليوم في عنكاوة هو نموذج لفلاح عنكاوي استطاع أن ينتج هذه المحاصيل التي تدخل في صناعات محلية متعددة وهو بحاجة إلى دعم من وزارة الزراعة في حكومة الإقليم وحكومة الإقليم لأنه رعاية هذه المهرجان هو من قبل القائم المقامي والقائم المقامي يجب أن تساهم في أن يكون هناك أكثر من هذا النوع من المحاصيل الزراعية لعدة جوانب لأنه لم تبقى هذه الأراضي الزراعية كما كانت سابقا واليوم بحاجة أن تكون هناك نماذج بمحاصيل صغيرة ومشاريع صغيرة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي لبلد عنكاوة. طبعا اتلقي قارة رابع داود راديو عنكاوة اتلن خمندي رابا بأنه آدي أذعيدة يعني آدي في استفالة فايز بريا كشة تقو عنكاوة دي للدليل بأنه أراث عنكاوة اتن يرطوثة كبيرة هو اتن كبيرة من محاصيل زاريوال وعنكاوة وأما أثوى كبيرة آني ألي وقاو الصناعات مختلفة من مثلا حرق جراب آني من ديانة. فأي منتوج أي شاتة خمشة وبرعاية من قائمة مقامية عنكاوة كبيرة بأنه أخنها بنماطو غلبش آني فلاحين خنة خونا سلوان خا جوان خا يليب خلال أسرة خمشة سر شنة سري شنة أو تخمدي طاوة بريخة هاز لأي نموذة بسخوثة لتا عنكاوة كل عوائل عنكاوة بسخوثة لتا كلا تكل شتابوثة تكل مدبران دي إذب عنكاوة تدأخني مهيروخ هادغ محشاري قاود عنكاوة تدهاويبا أراثد عنكاوة بيشن كله بيشي زرية مغوردة وهما دغدلياتة وهيلانة عنكاوة كل تدأولا خا أجواء بسيمة تدهابا كل نعيش غمدوغ دادة قاود آدي إقليمة وبالذوت عنكاوة ديلا مركز دد زراعي قاود أربل للعلم على الملتي دالك عنكاوة قديم الزمان هم يا وخا قنطرون رابع دزرقطة قاود منطقة كله ناشو دية آثي والعنكاوة تضمنطي وخط وصار دا خط وصار لتن التناني من ديانة إيبن تطوير وضوه اهتمام قاو كبيرة هايتون بسي نوزات بولس ريشان اشتابوثة سورايا يوذاع ومردوثة
4: كبيرة كبيرة بشينة ثلاخن اديو قاوت اي بي ستيفالت اربالة دت سلت انوة كبيرة بصيخي يخدم الشركي يخ من عزيزا اخونا سلوان ودق مخ ومق اكتهى وآلا موافق له قاود أي تشهوة ومبارخ قاود أنفير رد قاود له أخني إتن تقريبا 53 أصنافه وإت بعد أصناف خنة آون لي ومخيو بعد يعني بعد داخلت مزرعة لولي ويعني نشر ويدو كبيرة دبسم طال دخازوخ ناشت من كبيرة دكواثة دثية ودجميعة ودخازوخ لصالمو إنه كله دبصيخة وأي خمدي بسيمة لطالم نفس الوقت خبص خوفي لأنه كلن دك جمعوك بخدادة بيت فيستيفال كشاتة ودك خاسق أخدادة ودك كودوخ مشاركة منها نفس الوقت كودوخ دعم طالت عزيزة سلوان إن شاء الله دائما هر أوغنها وخجميعة وبصيخ وبخدادة ودائما أوغن من ديانة خاسق عنكاوة لأن صراحة عنكاوة تستاهل أوغن هو يعني بصيختة وهاويلة إنتاج الجانة وهمين طلبا إنه ناش الجانة ودخل يعني أوديله دعم أوغن مشاريع يعني صدق يستاهلون
5: شاركت بمهرجان سلة عنب منتجات صابون طبيعي وبتمنى الكل يجي يشوف ويشارك بالمهرجان وشكرا لكم وللأخ سلوان
0: وهكذا وبينما تتدلى عناقيد العنب تحت ضوء المساء تبدو عنكاوة وكأنها تقول من جديد إن الأرض التي أحبها أهلها لا تشيخ وإن الحقول التي تسكنها أيادي الشباب لا تعرف العطش ستبقى أرض عنكاوة خصبة بعطائها غنية بتنوعها جميلة بتراثها ما دام فيها من يؤمن بها ويزرع فيها حلما ثم يترك للعناقيد أن تحكي حكاية النجاح لراديو عنكاوة فابيان نؤيل

شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عن كاوا تدمتمم فالا خلما راديو عن كاوا شؤو تشي بوينت شؤو

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

تمایا و وردمی لخولچی لخولچی

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظراً للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلاً وسهلاً بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظراً للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلاً وسهلاً بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: شوقه قشر يانان خضر دم
1: استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

في مساء عنكاوي تفوح منه رائحة الأرض وتتمازج فيه ألوان العناقيد مع فرح الناس، انطلقت مساء الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي فعاليات مهرجان سلة العنب الذي نظمته قائم مقامية قضاء عنكاوة وفيستيفال عنكاوة في مزرعة الشاب سلوان سردار ساك النموذجية في قضاء عنكاوة، ليكون احتفاء بالأرض وخيراتها ورسالة جميلة تؤكد أن هذه المدينة ما زالت تنبض بالزراعة والتراث والمحبة.

0: جاء افتتاح المهرجان بحضور ومباركة السادة الأساقفة الأجلاء وبمشاركة محافظ أربيل السيد أوميت خوشناو، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وسط حضور واسع من أهالي عنكاوة الذين شاركوا هذا العرس الزراعي والتراثي.
1: بناي خوي جورو مهربان حمله كان بخير بنور خوش حال او اواريا لعنكاوي خوشويست جاري شديكا فيستيفالي تريدكريتو وكاد

0: کارێکی نمونەیی شارەکەمان و عنکاوی خۆشەویستمان کاک سەلوان پێنجەمین ساڵە و فیستیڤاڵە دەکاتەوە کە فیستیڤاڵی ترێیە بە تاکیدەوە دەلالەتی گرنجیدانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هەموو کەرتە جیاوازەکان بە تایبەتتر کەرتی کشتوکاڵی نیشان دەداتن کە عنکاوە و دەشتی بەڕانەتی و ئەو ناوچەیە بەشێکی گرنگ بووە لە وەبەرهێنان و بەرهەمهێنانی بەروبوومە کشتوکاڵیەکان و بەروبوومی جوتیاران بەڵام بەداخەوە لە ساڵانی ڕابردوو بە هەر هۆکارێک بیتن لە کوردستان ئەو کەرتە پاشڕەچوونی بەخۆوە بینی بەڵام لە بەرنامەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کابینەی نوێیەم لە ستراتیژیەتی جەنابی سەرۆک وەزیران کە ڕوونە لە بۆ خەڵکی کوردستان چەند گرنگی بە کەرتی کشتوکاڵی داوە ئەو فیستیڤاڵەش دەلالەتی گرنجیدانی حکومەت و بەرهەمی ناوخۆیی خۆمان نیشان دەداتن کە پێنجەمین ساڵە لە عنکاوە ئەنجام دەدرێتن وێڕای دەستخۆشی لە جوتیاری نمونەیی شارەکەمان کاک سەلوان کە ئەو کارە دەکاتن دەلالەتی ئەوەیە وەکو باسم کرد پێشڕەچوونی ئەو کەرتەیە لەگەڵ ئەوەشدا گرنجیدانی حکومەتە ئومێد دەکەین نمونەیان زۆر بیتن و ئاسایشی خۆراک لە کوردستاندا پارێزراو بیتن کە یەکێک لە بنەما ئەساسیەکانی کارەکانی حکومەتە بە هەموو جۆرێک پشتیوانی لەو جۆرە کارانە دەکەین وێڕای دەستخۆشی کردن سوپاسی هەموو ئەوانەش دەکەین کە بەڕاستی لە فیستیڤاڵەکەدا بەشداری دەکەن و بەتایبەتی لە بابەتی ترێ دەبینین ساڵانە پێشڕەچوونی زۆر بەخۆوە دەبینیتن ئێستا ئەوەی نمایشیان کردبوو پێم وایە نزیک بە 50 جۆری ترێیە کە ئەوە ڕەنگە ئێمە وەکو بەکارهێنەر هاوڵاتیان تەنها یەک جۆری لێ بزانین یان چەند جۆرێکی بزانین بەڵام ئەوەی کێکراوە مەتوربەکردن و بەخێوکردن و دواتر بەرهەمهێنانی ئینشاءەڵا خوای گەورە بەرەکەتی دەخاتێ و ئەو کارە بەردەوامی دەبیتن و حکومەتیش پشتیوانی لەو جۆرە کارانە دەکات.
1: كان للعنب حكاية أخرى في هذا المهرجان إذ احتضنت أروقة المزرعة أكثر من 52 نوعا من العنب بألوانه وأشكاله ومذاقاته المختلفة في مشهد يروي بوضوح حجم التنوع الذي تستطيع أن تمنحه أرض عنكاوة حين تجد من يرعاها ويؤمن بعطائها.
2: قاعد شريطة كبيرة في شدن ثيلوخ أي شو الإديو كما أود لم يقرأ سلوان إلى خا ما زلت يرخت في ثيلة طالا من بابواثا وسواواثا ناشد عن كاوهر ناشو مزارعين يوا بالخيوة قاود أراثو ومن بيرد أراثو عيشيوا وديوم أخني مق عن كواي التنشوهارة قاو السلوان وكحس قخلا إيدي وطلبوا مني تدأز القامة بش قاود مقدومة أيشو لا حلوية طالد عن كاوة وتشمد عن كاوة وطالد عن كواي وطالد سوريتوثا وطالد أربل وطالد أثر كردستان وعراق هاي تمس.
1: ولم تتوقف حكاية الخير عند العنب بل امتدت إلى منتجات أخرى من خيرات الأرض بينها أنواع مختلفة من العسل والخل ودبس الرمان والبيض إلى جانب أركان متنوعة للمأكولات الشعبية التي استحضرت نكهة الأمس وذاكرة البيوت القديمة وعكست جانبا أصيلا من تراث عنكاوة وعادات أهلها.
3: كبيرة شكر راديو عنكاوة كمودالا دعاية كبيرة هاي بسيمة وشكر غيثي ثوخن الفستيفالة خمسة سلفد أنوة وفي فستيفال إليفن بيش زودة من 53 نوع أنوة عرض ودلان ودلان بيش من نصر نوع أنوة خاثة أشاتة وكله بلقوا ليوه وشكرا كل علم الداني الثيل وشكرا أي دعم الثيل طالا ومن كل مسؤولين الدولة وهاي بسيمة كله وهمينا من ريشانة إيتا كله ثيل وهاي بسيمة كله.
1: كما ازدانت أجواء المهرجان بأركان ترفيهية أضافت إلى المكان روحا من الفرح لتلتقي في مساحة واحدة الأرض بالإنسان والزراعة بالتراث والعمل بالفرح.
4: شينا براديو عنكاوة اديو مشاركة ودلن قاوت مهرجان مدخ لعد عدد انو او مهرجان سرد عنب قاوت مقاطعة نمو 8 ضد أخونا سلوان سردار ساكا مهرجان كبيرة بس ميوا أخني أول شاتة مشير كوخ ودلن زوتاث تشيكر ودقوبتا مهرجان كبيرة بس ما مشير كلو قاوية كبيرة ناش دخت دخازوغ نو إيثن مشو تبان من أمدوغ مشاركين كبيرة ود ات من ديانة كيبا أود لو عرض تمزبونه والمندي المميز قاعد المهرجان انه دخازخ انه اتو 53 انواع من انوى انواع واشكال انوى واني انوى احتمال أول مرة خازخلو أو أول مرة شموخ بقاو لأنه أخني ليبي يقول خكمة أنواع إنه تزرخوا على قاد بيتها كدليث إنه كمدخوا على صابات أو خكمة إنه متواجدين أو موجود يا قاشوق لكن ده خازخ إنه أخني أنواع يعني آني كبيرة من إنه ديثن آخر أول مرة شموخ قاو أو أول مرة خازخلو وخا يعني بحقوثة خا مهرجان كبير إنه خازخ ناشي جانان مدخ سوداي جانان كبيرة أود خازخ شكل بصيخ ناشي بصيخ كاد هذه مهرجان خمدي كبيرة بس يمي الكود خاز ناشي بصيخه وآيت دائما كبسخد من خازد ناشي بصيخ كله همخ كاز القحرخ كاز ولا خاز إنه أخني خا من مهرجان المهرجانات خازخ هذا خمدي أنا ناشي كبيرة كسوداي جميع كم شو تبانك كبير مشاركين كبيرة لكن خمدي كبيرة بس يمي لأنه خازد خواجه طيب مخواته خمخ آني تقوم شاركي قاود مهرجان خمدي كبيرة مبصخان وخمدي كبيرة بس يميلة وراديو عنكاوة دائما انت خبصمة بريشة أو بدخل خبصمة بريشتها قاد كل دكتا دائما متواجدة لمنن ودائما قم شاركانا ودائما مبصخة لبواثا دائما قالا قم طيالة دات كانوا خلا راديو عنكاوة قالد نشواثني لا قالد قالني لأخي تنشواثن قالد نشواثني لو شاميل وقاود دكواثا خنة هايتون كبيرة بس يم قاود مشاركوخن منن وقاود غزايوخن وقبصخو خازوخ لغا ما يدخونا فابيان دائما متواجد منن دائما قالا ليلو قاد ناثني بشينا ثيلوخن كبيرة عزيز أهلا وسهلا.
1: مهرجان سلة العنب ليس مجرد فعالية لعرض المحاصيل بل هو صورة مشرقة عن إرادة الشباب حين يختارون أن يجعلوا من الأرض مشروعا للحياة ومن الزراعة جسرا يصل الماضي بالمستقبل وهو أيضا تحية وفاء لكل مزارع يضع يديه في التراب ثم ينتظر بصبر أن تعود إليه الأرض بعناقيد من الخير.
5: صراحة فد يوم كلش جميل يعني إقبال جيد جدا وناس مثقفة يعني فت يوم عظيم صراحة ما كنت أتوقع أول مرة جيد وشارك فشي عظيم شفته بصراحة بعد شو أقول ما أعرف أشكرك شكرا جزيلا.
6: هذا النموذج من المحاصيل الزراعية الموجودة في عنكاوة هذا نموذج يدل بأنه عنكاوة كانت لها قدرات زراعية وفلاحي عنكاوة كان لديه إنتاجات زراعية مختلفة كانت تسهم في صناعات محلية اختفت في هذه السنوات الأخيرة لكن من الممكن كاكا سلوان قدر أن يستطيع أن إنتاج أكثر من 52 نوع من العنب المحلي وبطرق زراعية أكاديمية وبطرق جيدة. هذا النموذج اللي شاهدتموه اليوم في عنكاوة هو نموذج لفلاح عنكاوي استطاع أن ينتج هذه المحاصيل التي تدخل في صناعات محلية متعددة وهو بحاجة إلى دعم من وزارة الزراعة في حكومة الإقليم وحكومة الإقليم لأنه رعاية هذه المهرجان هو من قبل القائم المقامي والقائم المقامي يجب أن تساهم في أن يكون هناك أكثر من هذا النوع من المحاصيل الزراعية لعدة جوانب لأنه لم تبقى هذه الأراضي الزراعية كما كانت سابقا واليوم بحاجة أن تكون هناك نماذج لمحاصيل صغيرة ومشاريع صغيرة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي لبلدة عنكاوة. طبعا أتلقي قرار رابع راديو عنكاوة أتلن خمندي رابا بأنه آدي أذعيدة يعني آدي في استفالة بايج بريا كشة تقو عنكاوة دي للدليل بأنه أراث عنكاوة أتن يرطوثة كبيرة هو أتن كبيرة من محاصيل زريوالو بعنكاوة وأما أثوة كبيرة آني ألي وقاو الصناعات مختلفة من مثلا حرق جراب آني من يعني فأي منتوج أي شاتت خمشة وبرعاية من قائمة مقامية عنكاوة كبيرة بأنه أخني هاي بنماطق البش يعني فلاحين خنة أخونا سلوان خا جوان خا يدليب خلال أسرة 15 شنة سري شنة أو تخمين دي طاوة بريخة خاز لأي نموذة بسخوثة لك عنكاوة كل عوائل عنكاوة بسخوثة لك كلا ككل شتابوثة كل مدبران دي إذب عنكاوة تد أخني مهيروخ هادغ محشاري قاود عنكاوة تد هاويبا أراثد عنكاوة بيشن كله بيشي زرية مغوردة وهما تغدلياته وهيلانة عنكاوة كل تد أولاً أجواء بسيمة تد هايباً كلاً عيش غمدوق دادة قاود آدي إقليمة وبالذوت عنكاوة ديلا مركز ضد زراعي قاود أربل للعلم على الملتي دالك عنكاوة قديم الزمان هم يا وخا كنترون رابا دزرقفة قاو دمنطقة كله ناشو دية آثي والعنكا وتضمنطي وخط وصار دا خط وصار لتن التناني من ديانة إيبان تطوير وضوه اهتمام قاو كبيرة هاي كن بسي نوزات بولس ريشان اشتابوتة سورايا يوذاع ومردوثة
7: كبيرة كبيرة بشينة ثلاخان اديو قاوت عيبيس ديفالت أربيلة دت سلت إنوة كبيرة بصيخي يخدم الشركة يخدم عزيزا أخونا سلوان ودق مخه مقك تشه وآلام وافق له قاود أي تشهوة ومبارغ قاود أنفير رد قاود له أخني إتن تقريبا 53 أصنافة وإت بعد أصناف خنا أون لي مخيو بعد يعني بعد داخلت مزرعة لولي ويعني نشروا يدو كبيرة بس مطال دخازو خناشت من كبيرة دكواثة دثية ودجميعة ودخازو خلصالمو أنه كله دبصيخة وأي خمدي وسيمي الطالم نفس الوقت خبص خوفي لأنه كل عندك جمعوك بخدادة بيت فيستيفال كشاتا ودخازو خدادة ودكودوخ مشاركة منا نفس الوقت كودوخ دعم طالت عزيزة سلوان إن شاء الله دائما هر أوقنها وجميعة وبصيخة وبخدادة ودائما اوغن من ديانا خاص بعنكاو لان صراحه العنكاو تستاهل اوغن هويا يعني بسخطه وهاويل انتاج الجانا وهمين طلبا انه ناش الجانا ادخل يعني ادي له دعم اوغن مشاريع يعني صدق يستاهلون
8: شاركت بمهرجان سله عنب منتجات صابون طبيعي وبتمنى الكل يجي يشوف ويشارك بالمهرجان وشكرا لكم وللاخ سلوان.
1: وهكذا وبينما تتدلى عناقيد العنب تحت ضوء المساء تبدو عنكاوة وكأنها تقول من جديد إن الأرض التي أحبها أهلها لا تشيخ وإن الحقول التي تسكنها أيادي الشباب لا تعرف العطش. ستبقى أرض عنكاوة خصبة بعطائها غنية بتنوعها جميلة بتراثها ما دام فيها من يؤمن بها ويزرع فيها حلماً ثم يترك للعناقيد أن تحكي حكاية النجاح. لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظراً للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلاً وسهلاً بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظراً للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلاً وسهلاً بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظراً للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلاً وسهلاً بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخنا. النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظراً للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلاً وسهلاً بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظراً للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلاً وسهلاً بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

0: together.
1: استجابة للإقبال الكبير والواسع الذي شهده مهرجان سلة العنب، ونظرا للتفاعل اللافت على منتجات المهرجان وخيرات أرض عنكاوة، تقرر تمديد فعاليات المهرجان ليومي الجمعة والسبت 21 و22 من آب الحالي. كونوا معنا وعيشوا تفاصيل مهرجان يحتفي بالأرض وخيراتها وأهلها. أهلا وسهلا بالجميع، ننتظركم بكل محبة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.